0: من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
1: أندل
0: مثلا من الذين